عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتي من شاء يؤته من يشاء والله واسع عليم. يخ